0: New on Radio Delta.
1: جديد جو أشقر عاي بولو
2: عاي بولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عاي بولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
0: New on Radio Delta.
2: طب عاي بولو

0: شو أشعر عيب له؟
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل أمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين. جديد وائل كفوري، سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سارق لي عمري. New on Radio Delta.

0: جيل وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ولك انت مليون.
1: توزيع وتسجيل إلي سابا.
2: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا .fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب.
2: New on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي، انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عاصل حليني لا تغيير. On Radio Delta.

0: مهضومة يخرب بيتها. كلمات وألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios.
1: عم تسمعوا غنيتي الجديدة حب جديد على راديو دلتا سيبل.
2: New on Radio Delta.

0: كلمات أسامة إبراهيم، ألحان صلاح الشرنوبي.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: soon on Radio Delta.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
1: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد مجد خليل عم فوضه.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: On Radio Delta.
3: جديد جو أشقر عيبولو
4: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
2: New. On Radio Delta.
4: طب عيبولو

0: شو أشعر عيب ولو
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو
0: كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع جمال ياسين

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جيل وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.

0: جديد سيبال حب جديد.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيير. New on Radio Delta.

0: مهضومة يخرب بيتها. كلمات ألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios. New
1: on Radio Delta. جديد راغب عليمي، انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: رفيق خويري.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري.

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: كلمات ألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو جديد مجد خليل.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عام فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب.
2: عم تسمعوا غنيتي الجديدة حب جديد على راديو دلتا سيبل.
3: New on Radio Delta.

0: كلمات أسامة إبراهيم، ألحان صلاح الشرنوبي. New
1: on Radio Delta. جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنسا.

0: بيه.
1: بس بتصور هون خمسة ال تؤجل ال
0: اللي خلص تومورو بابا، لأنه هلا مو بقى عندك وقت أكيد.
1: تؤجل العملية الإخراجية للغد. أوكي بعتذر والله سوري. على فكرة في شيء غريب بيكون بالواتساب، مثلا بيجي دور حدا تاني بيكون بس بتلاقي الوقت مزبوط يعني، وبس في حدا بيكون يعني عرفتي ما بيلحق يجي يحكي هو، ما أعرف شو كيف بدي أقول يعني، تلاقي ناس حصل لهم فويسين بفترة زمنية مختلفة، في واحد ما بيكون إجا دوره. هلا مش عارف شو عم بيصير، بس انا والله بمشي بالدور، فهيدي بس لنكون اكيدين. هاي غنيتها ل
2: يابا يا زلا
1: اشهدت لحالة
2: غزالة سكنت الزين اخدوها الوين اللي هي هي شردت لحالة.
1: في احلى من الشرد مع حدا يا روز.

0: هالي لا لا يا حبيبتي يا هالي يا تسلمين انت بموت فيك بحبك قد الدنيا بس ما بديش اعرف لا لا لا لا لا لا لا الله يهني السعيد بسعيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شكرا شكرا شكرا شكرا لانه سوف يكون
1: صار لي كيفك
0: اهلا اهلا
1: اهلا بالنسبه لي دائما يعني باخذ كل شيء باخذه بالرواق بشرب التعصيب وما بحب اضغط حالي نوعي لانه ما وندرت كثير عشان هيك بفكر بالشغله قبل ما اخذ قرار فيها وبفكر انه بالنسبه لشغلي بالنسبه لاصحابي بالنسبه لعلاقاتي يعني بكل شيء دائما باخذ بفكر فيه وباخذ قراري الصح لإلي انا ولغيري كمان ويعطيك الف عافيه كثير حلو سؤالك اليوم
0: مرسي مرسي مرسي يا سهاد مرسي بوكو ولليوم اول مره هيك جديه بالفويس كثير وبس بدالك شيء ما تزعلي مش هذا كان سؤال بس انه بس حبيت انه اذا انت بتاخدي بتفكري يعني ما بطلت تأجيل يعني انت ما بتأجلي فعليا انت بتاخدي القرار الحكيم مشان هيك ما يعد تأجيل ففينا نحطك بخانة يلي ما بأجله ابدا صح؟

0: لحظة لو بغنيها وديع مراد او الله يرحمه جورج الراسي كان الاحساس للماكسيموم. يا اخي انا معك انا معك انا معك, بس هيدي احساس انا عم توصل لشي. انا فوق هلا عن جد فظيعه يا الهي ما هذا. This song بتوقف القلب حرفيا. لك سلامة قلبك انت يا زينة, ولو ما فينا حتى بعت لي نادر هالغنية علت له المود ومبسوط صار 6:10 عم بيسمعوا بعده. وحيدر مخلوف عم بيسمعنا يا الهي يا الهي. حيدر ونور كمان هلا فتحت الصورة فعالين لعلي. شوفوا انا يا حيدر ويا نور, اول شي حيدر بدلك عبيل المليار لو مأخر بتصور قطع ايدك من فترة, وبعدين انا شفتهم وكان الظروف فايتة ببعضها فعقبال المليار سنة زميلنا العزيز. ونور اسمال عليك عم بتنور الشاشة سيارة, مبسوط فيك اتشو على التلفزيون. وشو بقى بدي اقول لكم, بحبكم اثنيناتكم. يلا خلصت الغنية لعلي علي علي خلصت لا. شو هالغنية يا الهي يا الهي. بس خليني بقى بدي اسمع فويسين سريعين تخلص الكل. رانيا كيت نشوف اذا كانت
1: 100% يا ايدي 100% شفتي ليك اسمع صوتك.
0: لا لا لا قلبي ضعيف لا يتحمل. انت بعدين خلص انت ستار تبعك نعرف مين, ما تلعب الدور, خلي هذا ستار لأمك انت. بوسكم اثنينات كون. ريموندا عجبك الكلام؟
2: يا الله يا علي يا الله thank you so much.
0: شفتي كيف
2: اللي فورورد للفويس
0: اكيد. يلا سويني من عيوني بس خليني اختم الحلقة. رقم بيخلص ب 163. هاي هيدي الغنية هي الاحساس بحد ذاته يا عم. انا حاسس في حرب ضده لعلي كله بس جيب سيرة الاحساس. رانيا الغنية بتعقد, فينا نختم فيها ميشا او ختمنا خلص؟ خلينا نختم فيها شوية دقيقتين معلي. لا خلص توقف اصلا خلص هواء وقت من 10 دقائق. بس معلي بلشتوا مؤخر ربع ساعه, انا مش مشكلتي انا هيك بتصير المعامله بالمثل عرفتي كيف. ايه بكره ونص ايه ما عندي مشكله بلش ونص بخلص 6 مشاكلكم. ترى بيقول ايه بتبلشوني الا ربع بفل الا ربع وربع قصدي. لا اخذت الموضوع شخصي ميشا. طيب الي بدر وريموندا سريعا بعد هول اسمعهم
3: خلص
0: واحد. هيدا الي اسميه ريموندا خلص اخر فويس منك. يلا
2: إلي أنا كمان إلي مرسي للزملاء الباقيين يلي غنجوني بمساج يمكن ما قريتها ما بدي حدا يكون زعل مني.
0: مرسي زملاء. يا عم يا عم مش كتير خايفة أحساس العالم وخافة أحساسي كمان أنت. أنا صح مزبوط فكرت أنه مرسي زملاء أنه هيك عم تقوليها مرة عرفت ليه ما قريتها. خليك ما تروح بعد. شو فادي أنا هون. Thank you ميشا my song راغب. أنا بعشق هالأغنية هيدي هالي ندى. بتعرف إلي تحت حراسة القمر إنها إلى نكهة غير معك كل أحساس بسمعها مع ميرو. ما بحس فيها لا أتذكرك كيف المود معك بس نسمعها بس سمعنا إياها. أنا بكون مشيب أنا بصير بعالم تاني ما حطيت إياه. شفت قديه صار صالبين الناس وهيك ولانه دقيقتين كرمالي يا ميشا. يلا معلي بعدين معنا نور وحيدر خلون هيك يقوى حبهم على هالغنية. يلا رح اختم هلا ومنفوت فيها بعدين تقطشيها. بس يلا خلص بدي اعتزم كل اللي بعده عم يبعتوا. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا كل بيسمعونا سانت الاربيه نكزي ميشا لكل اللي بيسمعونا سايلنتلي واللي شاركوا. ميشا وفادي يعطيكم الف عافيه. اذا ما جت شيء من الله بكره ابتداء من الساعه 4:30 حلقه 4:30 حلقه جديده معنا. انا امير هجن هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم.

0: Lebanon. New on Radio Delta.
1: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: soon on Radio Delta.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق، حلويات الدعوق بفروع السبعة، وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
0: New on Radio Delta.

0: جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: أخبار من اليونيفل. واحد حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل ويقوم مجلس الأمن حاليا بمراجعة هذه الخيارات وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026 ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل
8: UNIFIL is not part of the ongoing discussions at the council regarding its own
9: UNIFIL ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701 ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني
7: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض
8: Since the resumption of hostilities in early March
9: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار واصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها واستنادا إلى كيفية تطور الوضع تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى
7: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل
8: We will continue to implement our mandate under Resolution 17.
9: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026 وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل
7: واصل حفظت سلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخرا قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 مترا مربعا، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخرا سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية، بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل، أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكنا عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجودا في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح، ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.
10: Music. Delta FM Lebanon.
11: Samba. Samba.
4: Look, who is the show today?
11: You want to tell us what's going
1: on? I'm going to keep cable vision.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
11: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
12: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
13: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامة انت الدنيا سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات لدقية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
1: New on Radio Delta
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: جديد مجد خليل عم فوضى.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: زادك وعطر.
1: جديد داني شمعون عن جد.
2: New on Radio Delta.
1: جديد ميريام فارس ما بتعرفني.

0: soon on Radio Delta.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. جديد وائل كفوري سرق لي عمري.
0: New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

0: شديد، وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة. New on Radio Delta.
2: جديد داني شمعون عن جد.

عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها الأد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد جديد داني شمعون عن جد

0: كلمة وألحان رامي شلهوب.
1: جديد فارس كرام عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنسا.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب.
2: جديد مجد شكور، مهضومة يخرب بيتها.
3: Radio Delta.

0: جديد، سبال حب جديد.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. جديد جاد العليلي.

0: دور بلا ولا شوي نشكر الله خير الله انا
1: on Radio Delta.
2: جديد جو أشقر عيبولو
3: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم حدا برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
1: on Radio Delta.
3: طب عيبولو

0: جو أشعار عيب لو.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب لو.
0: كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.